إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر

0: أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: الكلام إلك يا جارة.
1: عندك حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبه

0: ماشي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكك الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا.

والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدة

0: ذات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتو

يونس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم بيرنسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش، العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 من حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام،
كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم

0: في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قورت المش خلال المؤتمر العشرين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل، واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير

0: نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

0: الأخيرة. قرط المش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرط المش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو: إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام، حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب

الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنتبه. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي. وأخ

أجزي الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح، أهين المال فيما بين قومي وأدفع عنهم سنن المنيح، أبت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح، فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح، فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح.

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب

0: وسوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنتبه. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندنبرينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة، وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في

انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمر بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الأرقام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 من حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 من حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

0: بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

المستمعين. النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة.

مقالة ذي لب وتجربة يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 من حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر العشرين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر
سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية

0: المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام، كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم. يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب

الأجبان غير المبسترة وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو: إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد.

0: بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا وتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على اسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت اسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل
كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني. وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء

0: 20 من حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان

أن خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش، العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين
وممتلكاتهم.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال

أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش، العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها
الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي.

0: بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون.

0: مدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خمرة الحب سقنينا، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب سقنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

عيشة لا حب فيها جدول لا ما فيها جدول لا ما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع

0: الأربعاء 24 من حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 من حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر العشرين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصر.

0: صالح المشتركة للبلدين، وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش، العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها

والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية

أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Радио Садаиль-Фурат.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكيكي الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندنبرينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل

كامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات
وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة

0: لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلدي. وما أنا إلا

بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي، فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدن عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها. وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا. وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد. يطاعن عن أعراضكم بلسانه، ويضرب عنكم بالحسام المهندي. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أكلم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي.
فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي. يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

أي وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في
في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية

ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي، كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل، واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام، كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

حزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيداً عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلاً متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندنبرينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران

0: الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل، واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. م- مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب

تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات.

0: سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر، فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشاراً بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحاً أن الحامل

لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام، بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل.

كامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كارول، وحشتيني. عاملة ايه؟
1: اكيد كويسة.
0: كويسة واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: كارول
1: وحشتيني، عاملة ايه؟
2: اكيد كويسة.
1: كويسة واحنا مش مع بعض؟
2: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
1: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
2: سوري طريقنا مش واحد.

بعدك في حاجة ناقصة، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعليا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق

تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا، والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 من حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش: العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 من حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 من حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 من حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد

0: في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 من حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

منافسات قوية في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، صدارة متغيرة ومفاجآت تربك حسابات المجموعات. يشهد الدور الأول من مباريات كأس العالم 2026 مفاجآت عدة مع استمرار مباريات الدور الأول من البطولة. ففي مباريات المجموعة الأولى واصل منتخب المكسيك صدارته للمجموعة بعد تحقيق فوز مهم على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، فيما انتهت مواجهة جنوب أفريقيا وتشيك بالتعادل بهدف لمثله، ما أبقى الصراع قائما على بطاقتي التأهل. وفي المجموعة الثانية حققت كندا فوزا كبيرا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وتغلبت سويسرا على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر كندا المشهد مبكرا تليها سويسرا. وفي المجموعة الثالثة واصلت البرازيل والمغرب حضورهما القوي، حيث فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على هايتي، فيما تغلب المغرب على أسكتلندا بهدف دون رد لتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متقدمة على المغرب الذي حل ثانيا بفارق الأهداف، ما عزز حظوظهما في التأهل، بينما حلت أسكتلندا ثالثا وتذيلت هايتي المجموعة مودعة المونديال. وشهدت المجموعة الرابعة فوز الولايات المتحدة على أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما خسرت تركيا أمام برغواي بهدف دون رد ليودع منتخب تركيا المونديال مبكرا هذه المرة ويخيب آمال مشجعيه. وتتصدر الولايات المتحدة التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني المجموعة برصيد ست نقاط تليها أستراليا ثم برغواي. وفي المجموعة الخامسة تفوقت ألمانيا على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي لتتصدر ألمانيا المجموعة بست نقاط وتضمن التأهل للدور الثاني، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط من فوزه على الإكوادور بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية لتحتل المركز الثاني مؤقتا بانتظار نتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة بين الإكوادور وكوراساو. وفي المجموعة السادسة سجلت هولندا فوزا كبيرا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما واصل المنتخب الياباني عروضه القوية بفوز عريض على تونس بأربعة أهداف دون مقابل، وتتصدر هولندا المجموعة برصيد أربع نقاط متقدمة على اليابان بفارق الأهداف، فيما ودعت تونس المونديال. وشهدت المجموعة السابعة تعادلا بين بلجيكا ومصر بهدف لهدف، وتعادلا آخر بين إيران ونيوزيلندا بهدفين لكل فريق، كما حققت مصر فوزا ثمينا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادلت إيران وبلجيكا دون أهداف لتتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط تليها كل من إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما. وتحتاج مصر لنقطة واحدة في مباراتها القادمة مع إيران لتضمن التأهل للدور الثاني. وفي المجموعة الثامنة انتهت مواجهة السعودية وأوروغواي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادلت إسبانيا مع الرأس الأخضر بدون أهداف قبل أن تعود إسبانيا لاحقا وتحقق فوزا كبيرا على السعودية بأربعة أهداف دون رد، فيما انتهت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر بالتعادل بهدفين لكل فريق. وتتصدر إسبانيا المجموعة برصيد أربع نقاط تليها كل من أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين لكل منهما، بينما يتذيل المنتخب السعودي المجموعة بنقطة واحدة ويحتاج إلى الفوز في مباراته القادمة مع الرأس الأخضر ليتأهل إلى الدور الثاني.
وفي المجموعة التاسعة فازت فرنسا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خسر العراق أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف لتتصدر فرنسا المجموعة. وفي المجموعة العاشرة تفوقت الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، فيما فازت النمسا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وسط ترقب لمواجهات حاسمة لاحقا في المجموعة. وفي المجموعة الحادية عشرة انتهت مواجهة البرتغال والكونغو الديمقراطية بالتعادل بهدف لمثله، فيما فازت كولومبيا على أوزبكستان

أهداف مقابل هدف لتتصدر كولومبيا ترتيب المجموعة. وشهدت المجموعة الثانية عشرة فوز إنجلترا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تغلبت غانا على بنما بهدف دون رد، ما منح إنجلترا صدارة مبكرة.

سيدات تركيا يحسمن مواجهة الصين ويواصلن التألق في دوري الأمم لكرة الطائرة 2026. حقق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة فوزا مثيرا على منتخب الصين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد 21 حزيران في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري الأمم لكرة الطائرة 2026 بمدينة أنقرة. وبذلك أنهى المنتخب التركي مرحلة أنقرة بأربع انتصارات من 4 مباريات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب التركي منافسات المرحلة الثالثة من البطولة في اليابان خلال شهر تموز المقبل. الإسباني مارك ماركيز يفوز بجائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإسباني مارك ماركيز الأحد 21 حزيران بلقب جائزة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية ضمن الجولة 9 من بطولة العالم لفئة موتو جي بي بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة برنو. وتمكن ماركيز بطل العالم 7 مرات من انتزاع الصدارة في اللفات الأخيرة بعد تجاوز الإيطالي فرانشيسكو بانيانا ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم. وحل الياباني آي أوغورا في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي بانيانا ثالثا بينما صعد ماركيز إلى المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 140 نقطة. التشيكية ليندا نوسوكوفا تحرز لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس. أحرزت اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة للتنس فئة 500 نقطة الأحد 21 حزيران بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية. وحسمت نوسوكوفا المواجهة بنتيجة شوطين مقابل شوط لتحقق أول ألقابها على الملاعب العشبية وثاني ألقابها في بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا قد ودعت بطولة برلين المفتوحة للتنس من الدور نصف النهائي السبت 20 حزيران بعد خسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: Cicerone.
1: لو سألوني قلبك انت من هالعالم مين اختار؟ قلن انت وحدي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين.

رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم بيرنسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرطلمش، العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم

0: جرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزود. ولكنني أختار موت بني أبي على

صهوات الخيل غير موسدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي، وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد، وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدن عني وقد سيم فديتي. فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي. ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم، وأرغب في كسب الثناء المخلدي. ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا. وأسرع عواد إليها معودي، وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد. يطاعن عن أعراضكم بلسانه، ويضرب عنكم بالحسام المهندي. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي.

أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي، يقولون جنب عادة ما عرفتها شديد على الإنسان ما لم يعودي، فقلت أما والله لا قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي، ولم أدر أن الدهر في عدد العدا وأن المنايا السود يرمين عيدي، بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي، بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي، بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي، فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، فلا يحرمن الله رؤياك إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي، ولا يحرمن الله قربك إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك بيكك الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي

رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم بيرنسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية

مش العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية. وقال قرطلمش خلال المؤتمر 20 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو إن العالم الإسلامي يمتلك مقومات تؤهله ليكون أحد مراكز القوة الرئيسة في النظام الدولي الجديد، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية
خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل

0: والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق، أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد. اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلدي. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي، فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي، فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي، وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيد النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصد، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي. فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه، ويضرب عنكم بالحسام المهندي. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد
2: ولا وأبي ما سيدانك سيدي.

ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسدد. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي. يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: جماعات متطرفة إسرائيلية لا تريد صمت الأسلحة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 24 حزيران إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأوضح أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة أن بلاده تمكنت من البقاء بعيدا عن الصراعات الإقليمية بفضل سياسة تقوم على الحكمة والمنطق، وأشار إلى أن تركيا اكتسبت مكانة وثقلا متزايدين على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار دعمها للمساعي الهادفة إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية. وفي موضوع آخر أشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل على إعداد إطار قانوني لتسريع عملية تفكيك PKK الإرهابي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب، تمهيدا لعرضه على البرلمان التركي بعد استكمال المشاورات اللازمة. وقال أردوغان إن المسار حقق تقدما مهما، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهته كان الوضع في شمال سوريا والذي شهد تطورات إيجابية بفضل المقاربة التي تنتهجها الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع. كما رحب أردوغان بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات الحرب، مؤكدا أن الإرهاب يعد من أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في تركيا والمنطقة. الشرع يستقبل بدمشق وزيري الخارجية والهجرة الهولنديين. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 24 حزيران وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينسن ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الهجرة واللجوء جيسبرتوس فاندن برينك في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأربعاء الوفد الهولندي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية توم برينسن في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين سوريا وهولندا في عدد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى توسيع آفاق التعاون مع سوريا وتعزيز مسار الانفتاح الدبلوماسي بين الجانبين في ظل تنامي الاتصالات واللقاءات الرسمية خلال الفترة الأخيرة. قرط

العالم الإسلامي بحاجة إلى إصلاح شامل وتعزيز وحدته. دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الأربعاء 24 حزيران إلى إصلاح شامل في العالم الإسلامي وتعزيز وحدته في مواجهة التحديات الدولية.

تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمواجهة الأزمات، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى هدفا مشتركا للعالم الإسلامي. كما رحب بالتقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومؤكدا أن فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ستبقى لشعوبها. وزير النقل السوري يبحث مع وفد إماراتي آفاق التعاون والمشاريع المستقبلية. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 24 حزيران مع وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لشؤون البنية التحتية والنقل محمد إبراهيم المنصوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنفيذ مشاريع قطاع النقل. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية في مجالات السكك الحديدية والجسور والطرق العامة وجهود إعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الوزارة. وأكد الوزير بدر أهمية الشراكة الإقليمية في دعم قطاع النقل وإعادة إعمار البنية التحتية، فيما أوضح المنصوري أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات. سوريا وهولندا تبحثان في جنيف التعاون للحد من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الأربعاء 24 حزيران مع مديرة إدارة الاستقرار والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الهولندية ناتالي أوليسلاجر سبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة. وجرى اللقاء على هامش مؤتمر أعمال إزالة الألغام في سوريا المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان دعم الجهود الوطنية لحماية المدنيين وتطوير برامج المسح والإزالة والتوعية بمخاطر الألغام. كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم المالي والفني بما ينسجم مع أولويات الحكومة السورية ويسهم في تعزيز جهود التعافي والاستجابة الإنسانية. محكمة الجنايات الرابعة تبدأ محاكمة وسيم الأسد المتهم بجرائم خلال عهد النظام البائد. بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق الأربعاء 24 حزيران أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليه إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية خلال عهد النظام البائد والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، إلى جانب اتهامات بارتكاب جرائم قتل والتحريض على العنف وتهريب المخدرات وجرائم السلب والابتزاز. وأكدت المحكمة أن التهمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فيما أوضحت وزارة العدل أن البث المباشر للجلسة أوقف بعد تلاوة لائحة الاتهام حفاظا على سرية الشهادات ضمن برنامج حماية الشهود. وفي السياق أكد وزير العدل مظهر الويس أن محاكمة وسيم الأسد تمثل محطة في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم بحق السوريين خلال عهد النظام البائد.

0: اعتقال شاب خلال توغل لقوات الاحتلال في بلدة غدير البستان بالقنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 24 من حزيران شابا خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال نفذت عملية الاعتقال أثناء التوغل دون توفر معلومات إضافية حتى الآن حول هوية الشاب أو ملابسات اعتقاله. ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا من خلال التوغلات المتكررة والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي، ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي. ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي ولكنني لم أنض ثوب التجلدي. وما أنا إلا بين أمر وضده يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي.
2: أناديك لا أني أخاف من الردى ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي، وقد حطم الخطي واخترم العدا وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي، فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي، هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي، أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي، متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي، متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي، وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي، وما كل وقاف له مثل موقفي ولا كل وراد له مثل موردي، فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولا أك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي، ألم تر أني فيك صافحت حدها وفيك شربت الموت غير مصردي؟ يقولون جنب عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمني الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.